خصمان يو فيرسون سيدي اف ام ادوك شبلزا اما ياخذ مال ادوك شبلزا وصل له بمره كخوته كل سيدي اف ام درايف وكنا بنك جنم اطفوا مكواته بنول مارول صار بس زي ما شو ماما بيجي لمستو بلكي تي ال بي تابو لبولي بونغاني ريسيرتو زلكي كخيسو سبودي